اوان دابو نريتيان وكو دابو نريتي دارو دستي فرعونو اواني كبيشيان هاتون وايا آيات معجزة كاني إيميان بدرو دانا خداش أواني بهوي قناه تاوانيان وابتون دي سزاداو گرفتاري كردنو خدا تولسي نريشي بهيزو بزبرا.

جایك سر فريشتا جبرائيل بانجي كرت لكاتك دا زكريا لمحرابك دا وستابو نيجي دا كرت وتي براستي خداي قورا مجدد داته ببخشيني كريق ناوي يحيايا براز دانري فرماني تايبتي خدايو قورو رزدارو خوبا ريزا لقناهانو پیغمبريكا لچاكان.

0: أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون
1: اوشتاني باسكران تن حواليك بون لغيبوا اما لرغي وحي وسروشوا بتوي دقينين خوتو اي محمد لو نبويت كاتيك بينوسكانيان هل ادايا اووا بينوسي چه سركوتو او نيبرت او يان مريم پروردبكات تو لویش نبوید کاتیک چه شیان هبو لسر اوی چه بخیوی بکات؟

0: اوسا مريم وتي پروردگارا جا چون من دالم دبيت خو کس تخنم نکوتوا جبرائيل فرموي ويستو فرماني خدا هروايو چي بويت درستي دكات هر كاتيك شتي چي بويت تنها پي بلاي ببا دست بجي دبيت
1: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل
0: هروها خداي گورا فياري كتابو نوسينو دانايو توراتو انجيلي دكات
1: ورسول

جا كاتيك عيسى هستي بكفرو بيديني اوانا كردوتي چه پشتیوان ما بولاي خدا چه ديت تا پيكو برنامه خدا بگينين حواري كانوتيان امين پشتیواناني دين و آيني خدا باوري تواومان بو خدا يهناوا تو شايتي بدا كبراستي اما مسلمان و ملكتو فرمان بردارين.

0: براستين موني دروس بوني عيسى للان خداوا وك نموني آدم وايا كالخاك دروستي كردو لو دوا فرماني دا بيود ببابا إنسان أويش بو عيسى دايشي هبو آدم دايكو باوچيشي نبو
1: الحق من ربك فلا تكن من الممترين
0: حقيقة الراستي هر اويا للا ينبر وردقار تويا كواتن نكيد بشيت الرزي أواني كجمان كار كرديها لسريان
1: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل

0: دستيق لخاون كتابكان آوا تخوازنو لهولدان كا قمراتان بكن لكاتيق دا اوانا هر خويان قمرادكنو هستيشي بيناكنو خويان دخلتينن
1: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون
0: أي خاون كتابكان بو برواتان نية بآياتكاني خدا كهموي بلغن لسراستي بيغمبراتي محمد لكاتيك دا ايو بآشكران نشاني بيغمبراتي او دبينن لكتابة كانتان دا
1: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون
0: اي خاون كتابة كان بوتي برجي بتالو نا حقيدة كان ببري حق راس داو حق راس دا شارنوا لكاتك دا خوتان تاك دزانن كا حق راس كاميا

0: يرجعون
1: دستيق لخاون كتابكان جوكان وتيان بتاقميشيان ايوال لسرتي الروج دا بدرو وإيمان باور بهنن بو قرآني بو إيمان داران روان كراوا بلام لكوتاي الروج داو دمو ايوارا پشيمان ببنوا تا دودلي و قمانيان تيدا دروز ببيت بو اوي پاش غز ببنوا
0: ولا

براستي دسته چيش لواني كلتن آياتي پيشو دا باسكران واتا جوكان زمانيان بادادنو بجوريك شدلين گوايا تورات دخوين نوا بو اوي ايوات تواشب كانو وابنويرن كا او كتابا دور دكنوا لحاليك دا اوي دي خوين نوا لو كتابا نيا زور جار دلين اوي كا دي خوينين هر اوي خدا رواني كردوا لراستي دا هر جيز اول لان خدا ونيو بدم خدا ودرو هل دبسنو دش زانن كدرو بختان دكن ما

0: براستي اواني دواي باور هنانيان كافر بونو لو دوا زيات الروتون لكفرو بيديني دا اوانا بشيماني وتوبيان هر جيز لور ناجيريت اوانا دستي قمراو سر لشوا وكان
1: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض

ای پیغمبر پیان بله خدای گوره لهمو فرمایش تکانی دار راستی فرموه كواتا شويني آينو برنامي إبراهيم بكوين كباكو درستو فرمان بردارو أو هرجيز لمشركو هاول قران نبوا

لو مالدا كعبة نشانو بلغي زورو آشكرا هيا كا يچيچان شويني تايبتي خدا پرستي إبراهيما هروها اوي بچيت الناوي پيوستا أمينو آسو دبيت لهمو دز درجيك جا خداي گورش برياري داولة سرخلچي حجزو سرداني بيت الحرام بكن بتنها اواني كتواني دارايو تندرستيان هيا جا اوي كا باورين هيناوا او بابزاند براستي خدا بنياز لهمو خلقان پيوستي بچاكو پرستني كزنيا قل يا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق.

برزكم وانابت توي مسلمان صوفي مسلمان ودجمن الدنيا سلفي مسلمان ودجمن الدنيا او الروكا تقيب لو بظاهر وبدم عليد الله خدا وپروردگار ما اسلام آيين مو محمد پیغمبر مدرودي خواه لسر به او ايماندار ومسلمان بنص قرآن براو خشكي تويا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون سورة حجرات آية دا تعاملت أبيت قرآني بيد لقلي الشداء على الكفار رحماء بينهم سورة فتح آية بستنو أقل فروعي دينا وهندي هلم هبيت بيوس لناو فيسبوك ولناو ناحزاني دينك باسم نكي بلكو دل سوزانا نامي تايبت بوخم بنيري یان هر رگه که بتوانی حلکم راس گیتا و نگوک ام حالتی استا هنده که همو ایمان دارن بونا تجیگای رخنو دجایتی یکتری لبرچاوی ناحزان داوه موای لقیامتی خوتان بترسن که خوای متعالی پرسینوی یگو شد لگل اکات کبیلی یان بینوسی یان لفیسبوک یان لهر شوینه هستی مسلمانی بریندار کیت ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید سورة قاف آية هجدة رحم بتنهاي خود بك لقبركتو مفروز همو إيمان داران يكبر بن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض سورة توبة آية حفتاويك أما نص آيته اجتهادي تيدانية

يا ربي ناصر المستضعفين سكالاو خفتي أم هجاري وبيم عاشي ونبوني وزعي بازارو ترسي حالتي خرابت لم كردستان بر نعمتي خومانو لمي إيما قرستر حالة وزعي زور نارحتي ملتي مظلومي فلسطين وغزو أو دي مناني كنالكان بيشاني أدن لقتل عامو برسيتي وبيكسيان هردو لامان بهوی نادادی و کم ترخمی حکومتی خومانو لخوان ترسانیانو ظالمی دولت زلیه زکان که بنخشو پیلانو دستلاتی سربازی و پارو پیوندی نادروز با کوی لکردنی ملتان ام کشو حالتان من با دروز بو چارسری لای ایما زور استمو ایما ایماندار خوان خناعت بتواناو دستلاتی بیسنوری ذاتی تو فرمانی کن فیکونت وسنتي برنامجتو كالكاتي بأميدي حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا سورة يوسف آياتي سطودة وآيتي فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين سورة الزخرف آياتي پنجاو پنج وسنتي پیغمبرانش عليهم السلام لكاتي ناأميدي دا سكالاو هاواريان هنا وبولاي ذاتي أقدست يعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ونوح أني مغلوب فانتصر وسرورمان محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس ويأمر سكالامان أخينا خزمت ذاتي توي پروردگارمان لهمو ساتا بيرو زكانا كرزگار بونيكو چارسر يكو درچه يك بو امدو ملت مظلومه بفرمي بو شوي خود پيد باشا و توليكي برچاو لو ظالماني دورو نزيق بكيتوا كدستيان هيو هبوا لو ظلمه داو بران برمان بشيوي يك ببن عبرت بو دواي خويان يا ربي ام سكالا و دعامان لي قبول بفرمي لقل اعتراف من بلاوازي ايمانو توانا من بیسرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه کی تر بو لکتی بی چمک اسلام یکان دی دو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد تا خویندنوی بشه کی تریم کتی با بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

انجا ام علما ابي تقوى الى دلابي لا همان كاتا تقوى ببي علم سودينيه كابرايك كابراك ادعايا كرك اخواناسا ادعايا كرك اهلي عرفانا روجي كان تشاو بتشاو بلايكي تشاوي تماشاي شتيكي حرامي كر وتي تشاوكم سيري حرامك اي شربيتا ما بيني لم سيري شتكي شو بارشا ميوي كي هنا وليدا پنجا سال بمشي ومايو قدري خوابو پاش پنجا سال زانايك بيبيني تي اري ماما جان توبو نيجناكي تی چون نیوز نکم من شو روز لمس گوتم پنجا سال شو نیوز لکیز نشوا همون نیوز کانم با جماعت فرموی آخر نیوز با دزنیا جو اکری تو دزنیا جن نشتوا و تی من مسحم کردوا تی انما المسح بعله مسح ابی وقتی بکری سببی هبی یا سرمایه یا نخوشیه يا برينيك يا حساسيتك تو ام سببان النية هرومية وكل يدا فنجا صال النيوجة كي ببيع دزنيش كواتا تقوى ليلا ببيع علم سودينيا وكشاعر يغفر مي ولا خير في علم إذا لم يكن تقى ولا خير في التقوى إذا أعماها الجهل علم ببيع تقوى سودينيا تقواش سودينيا اگر نفامي كوري كردبيت في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أفرمي لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه إيمان مسلمان ريك نابي تاوكو دلكي ريك نبي قلب دلا قلب لقالب وهاتو أذر قلبك خوار بو هموشتيك خوار دريك رواه أحمد عن أنس لمسندي أحمد أم حديثه كواتا داوا من ليك أخواي قورة دل ما ريك ببو إيمانك كأچه تناوي ريك درچه أما تو حسودي تيايا والله إيمانك وتخوار درچه بغز تيايا بو إيمان ناران نيت باجنية إيمانك تخوار درچه قمان تيايا برامبر قدرتي إخوة سبحانه وتعالى إيمانك تخوار درچه رزيلي تيايا إيمانك تخوار درج أبي إصلاحي خود كي دلقت شايستي أو بيك مستلزماتي إيمان وإيمان بيتنابي لو مرجانا لما مرجكاني حوار أو يك أدبي حوار بزاني لو مرجانا أو يك مفرداتي إيمان تيابي مفرداتي إسلامتي تيابي حكمتي تيابي صبرت هبي صبر يغمر إخوة فرمي الصبر نصف الإيمان نيوي إيمان صبر بوي بني سيان زدع نصال يغمر إخوة صلى الله عليه وسلم فروردي شوين كوتواني أكر لسر صبر هيجنا وعسلاحك نبوة يعني او ايمان نارانا واصحابنا هيج نوع سلاحي كان نبوه غير قفتو نبي كفوا ايديكم واقيموا الصلاه دز بكار نين خريكي نيجبن صبري صبر بكن يتليانا كجرا ليانا سوتا ليان دور اخرايا وهيج نوع حركتي كان ناكر اوها عقليتي ان پروردبو لقل حوارا امانه یکم خریجی پیمانگه و زنکوکی پیغمبرن صلی الله علیه وسلم بو یکم هات نمدینه و دولت اسلامی دروز بو ام خریجانه توانیان اسلامتی لماوی کی زور کما بگینن بجیهان لفتح مکه افواج افواج خلق که ابون با اسلام برهمی در زود نوی اوانه بو ابی همو مسلمانی اوها پرورده به ایمانی به حیوار هبی انجا حکمت بکار بینی لحوارا حكمت بكار بيني انجا مرجي كي ترمان هي منهجيتها ببزاني لقل منالا چون حوارا كي لقل جنا چون حوارا كي لقل كم

إيمانا ضعيف إيمانا چون حوارك لقل بباورا چون حوارك لقل غير دينا چون حوارك ونمونا أخوة سبحانه وتعالى منهجيتك من فيرك لقل أهل كتابة نابي بيان وروجيني نابي هجومك تسر معتقدات مسيحي ويهودي بيان وروجيني بوشيوينية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لقل أهل كتابة لسر أساسي سي منهجية لقل يانا وتويش بكن ألا نعبد إلا الله وألا نشرك به شيئا وألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أمسي خطيب ودانا من خواهي قولة نابي ليدا ليلا بدي أواب بزانين منهجيتك ما نبي لسر أساسي كي دراسة كراو إما بتوانين وتويش كين لقل خلقية آيلة مستواي أفرادا بي آيلة مستواي قلانا بيت جاليرا إيمان ناري بريز نخلطا بي لحظة لجيانتا توشي غرور بي حالتك بسر بي شانازيب كي برابر دي خوتو نخلطا بي شانازيب كي بطريقة كتو نخلطا بي شانازيب كي نخلت أبي شانازيب كي بعبادتك توا نخلت أبي لحظيك شون كان مسألي حوار تخوض ليبني حوار هدفني أم قفتو قوي كباسيكين نيو ساعة باسيكين وسيلة كشتيكي رزقارية أتوي خلقي راكش يبيخي تسر أم كشتي لقل خوتها بو قيشتن بو روخي رزامن دي خواي قولة نخلطا بي لحظة يقمنت كي بسريا چونك او كشتية هي ليتونية او مرتبيك هتا لإيمانو لهسكردن بشيريني إيمانو للرابردوية كي جوانو والله باستحقاقي خودس النكوت والله لطفي خوايا والله منتي خوايا حتي كسي قيشت بيتا هت بليك إيمان بلطفو بمنتو بكرمي خوا قيشتوا بعضلاتي خوينا قيشت ولا برأ ومندنكي والله بكلميك همو إيمان دسوتيني چون بكلميك جيت ناو إيمان وبكلميك جيت داري ان جاء تكراري أكموا أم قفتو قويا كخوا أمري بيكردوين روجانا وق هوا وق آو بكاري بينين بو حياة من ما بست أويا خلق قناعت بيبكي بشيويك دعايب كي بو ديني خواب وخودنا بداخه وبعزي كس قفتو قو أكا لبرويك شخصيتي برزبيتو قفتو قو أكا دعايب وحزبك إيكا أبا وخوي أسوتيني وإيماني أسوتيني غاية أوي إنسان بقات بليك ببيت خزمكاري قرآن نك خزمكاري حزبك نك خزمكاري لاينك نك خزمكاري هوا ونفسي خوي نابي بشي خوي تيابي قل لا أسألكم عليه من أجر آوى ربازي في غمران بقري أقر هاتو بشي خوي ورقل لو دنيا بي بشي أوي إخلاصية أبي إخلاصية هبي لبيانا لحوارا أبي أو مقابلة قناعات بيبكي كتو منافقنيت أبي أو مقابلة قناعات بيبكي كتو زرري أو الناوي أبي وايل يبكي دلنيابي كتو خيري دنيا وقيامتي أود أبي ببي مصلحة أو ما بست لحوار قناعتك أو مقابلة كتو هاو بشي غمو فجاري اويت خمخوري اويت ببي مقابل او ساكا قابي كاني قفتو قو لسر فشتبي او ساكا جولي اقري والله او اسلوب بكار نهيني قابي ميشكي دا اخال الريتو ساكا تو قناح باري بي يعني دين الناشرين كردو نو سال
حضرتی نوح قاپی حواری کرد لگل خلقیه اسلوب نما بکاری نهین 900 سال خوا سبحانه و تعالی وک عرضم کردن پیش نختی حواری کرد لگل بیا باور ری کی وکو اوبی کری خلف کچی ایمه مانان بعض اکمان بیز من نه حوار کن لگل ایمان ناری کن چن عیبه اما اینجا لیرا خواه سبحانه و تعالی انذار مانه کن اوانی حلگری پیامی خواه گورن حلیک هی کشنده نخلطا بن کردار یان لگل قصه یان جیاوازی هبه لبینیانه او ساکه نوکر خلق بقصیان ناکه بلکو دجیان اوستی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایوها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ایمان نارینا برغزبو لعنتو مقتی خوا اکون اگر هاتو امر بچاکب کنو خوتان نیکن نهی لخراف بکنو خوتان بیکن او پیوره اصحابی دعوات خلقرانی پیانمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابی کردار و قصیان وگی اگبی قصه زور آسانه همو کسی اتوانی بیکن او خیریتا که بوتا مورکیک خواهی گورا باسی شوین کوتوانی پیغمبرک صلی الله علیه و سلم و پیان فرمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کنتم خیر امت اخرجت للناس ایو باشترین کومل بون لمیجوا لبرسی سبب تأمرون بالمعروفی و تنهون عن المنکری و تومنون بالله لبروی امر تانه کر بچاکا نهی تانه کر لخرافه لسر اساسی ایمان تو خواه وره ورد بره و لمسی صفته امر کردن بچاکا آیا ببی حوار ابیت امر کردن بچاکا ببی گفتوگو ابیت غیر ابی مقابله کش قناعت که اوشتا چاکا انجا پیو تری چاکا معنی تو و تو یه جکردو لگل یا قناعت پیه ناو که اما چاکه نهی کردن لخرافه معنی تو مقابله کت قناعت پی کردو که اوشت خرافه اویج لحوار وید و تؤمنون بالله ایمانش بریتیح لحوار بینی خود و بینی خواهی گوره سبحانه و تعالی که اشتویت تا او قناعت که خواه سبحانه و تعالی تاک و تنیای مدبری همو کونه شریکی نیه شایسته عبادت لم بینای کیک سوالم لیکا لسر بالا پوشی آفرتو تماشا کم اصلا ایمانی نیه کواتم من نابی مناقشه اوی لگلاب کم ابی بزانم چه جور حوارک چه منهجه لگل یا بکار بین و تم تو او کنفرانسو بیستو که هزاران سال لمو پیش هنگ کان کردیان لگل یکا و تی اما چه قصه یکا من ایمانم بشتیوانیه وتم هنگ لولاتی کردستان با هوی میجوناسان و درکود یکم قوم لمیجوا هنگی بخیو کرده یک کرده برو بم دیهاتانه بگره سیری نخشو اندازگیری و تصمیمی شانه هنگ که لکردستانه انجاب رو بو افریقا بچو بو اوروپا بچو بو سیم بچو بو هندستان بچو بو امریکا کان با کورو باشور سیری تصمیمی پوری هنکا تماشاکی شش گوشه کی پیوتون و درستی کن لناو شانه هنکا دو نوع تصمیم هی نوعی کن گرای او گران او شاجنه او گران دانه کبنه نیرینه لشوینه که ترا او گران دانه او هیلکوکانه دانه که دبنه مینه که با کردی پیلن پالا شغالات اوانی ارون حلاله اینو ارون و دین امانه مینن
بچوكترن لنيرينا لهمو عالما قياسي او غوشانا او شش غوشي او تركيبة سوداسية يق لسر بينجي انجا هيني نيرينا كان يق لسر چواري انجا زرية فرقينية لهمو عالما اما كيف بيوتن وابيكا کابرا دستی کرد به بیر کردنوا دستی کرد به بیر کردنوا انشاءالله ما بیت سبب بو هدایت ملیونها بلیونها سالا هنگی همو جیهان او برنامه ای پیه اما بصدفه دروز بو او حوار ما بست اوه یکتو ضمیری او مقابله اقل او مقابله والی بخیکا بیر بکاتەوە و بگاتە قەناعەت.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود
2: أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: من تحتي
1: ابن ماجه روايتي كردوا
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
1: إمامي ترمذي روايتي كردوا
0: بسم الله.

لأبو هريرة ودجرنا وكبيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي خواي قورا نودونو ناوي هيا صد يقدانكم هركز جماردني چوتا بهشتوا.

أي إمام المرسلين شمس الهدى بحر الهمم أي شفيع المذنبين خير الورى مولى النعم أي نسيميكي قليزار وشواعيكي روخد شوقي روجو بدري تابان عطري قلزاري إرم أي لشوقي جنتي الرود أنبياء وأولياء رحل سليون وكو بروان بوديدار الشمس

شاوکان سرخوشن قربان گوتم مایل بچین عکسی زلفی خسه سر حرفی مدور یعنی دم کوت مخاکی درکی هاتن بمکوجن خوش بودما قال رب البيت هان لا تقتلوا صيد الحرم زوقي أبروي شوقي روي خسمنا وزلفو قتي كعبو روجي مناجات ومقامي ملتزم

روحم بفدات اي قلي قلزاري مدينة لطفت هبي رواب كمقصودي مدينة بوجيه يبويت شرف قرب مقامت لطفت ببي ببخشا ورا جرمي مبينة درمان مكا هاتوما حكيمي همو دردان درمان بكا جرقم كهمو كون برينة عمريك دنالم بأميدي قلي زارت جاريكي بفرمو كچهاوار تشينه.

بوخال خطو صورت يسوعي هتا حيفا معني كپريشاني صنم خاني چينا نايدم بهمو دولت دنيا و قيامت جاري بوفاي كبلي كلبي امينه.

0: اصلي هولندية لوركي هولندية مانغاكي هولندية اوشي هدوشي هولندية شيريكي سروشتيو خاوه
1: هولندية حاجي هولندية امشيره هولندية
2: اده دانيه كم بلي بي بما مالوه بيخوانا ما هولندية هولندية
3: ايه وش بيرتان بيت شيريكي سروشتيو خاوهن شيري يورويا
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

هاولاتي برز خوي قور القراني بيروزا فرمويتي وجعلنا من الماء كل شيء حي ايمش بفارزگاري كردن لأو زياد روينة كردن تيايدا جيان بزندوي دهيالينوا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: بنابی خواهی گوری مهربان سلاوتان لبیوم که اتتان باش بیسرانی برزو خوشویز لبرنامه لگل نویناران دا با قسمتان گشتین و لعلقه کشین و لبرنامه که امرو پرسی کجبران بازدکین بابزانین ماوی که پرسی کجبران و چون دروی گنجانی کرد به طیبتی زیادی کردو ها کاری زیاد بونی کچی گنجانی هرین با دروی چیه که ام ماوی زیاد بوا تا کی حوالی بمشوه ناخوش لباری کجبران و للین عزیزان منو دبیستین با قصه کتن لسرم پرسا زور برز دکتور مسنا امین سروکی فراکسیون یکتول پرلمانی عراق کاوکاد لبری سروکی لجنه پیوندیکانی دروی پرلمان لگل مانه دکتور سلاوی خواه لبه
1: سلاو برای برزم سپاستکم
0: دکتور سرطه باب از لما بکنین که ماوی که کوچی گنجان لحرم بودر و زیادی کردوا اگر پی من بلی حکاری اما چی اگر با من باز کن
1: سرطه سلاو رز با بیسرانی با رزی سپیده لراسیه ام بابته بین او بین شپولیک با کوچ دروزه بی لگل گرمبونی بازار قصخصیه کن و لگل بلاو کردنوی هندک ریکلام بلاو کردنوی هندک دنگو باس گیندنی هنده گنجو رسم گرتن یعنو ناد نوان خوکی که زور اکو نجر کارتی کرتنی او رکلامانو سر حالا گرنو براکن بم قاچاق چیه دزبرانو خوان خنن او مترسیکی جدی که بدا خوانده جار زور بکار ساد بر نتایجه کانی کتایی ده تا هو کارکی اگر ریتو بشه که بور رکلامی ام قاچاق چیانا بلا مگره ما بگرین او سر رگوری شی ام دیارده رگوریشی ام دیارده لناو بیکاری هجاری نبونی درفتی اهنگی که باش نتوانینی پیکرانی خیزان و هاوسری اما نبود هوکاری اویدان مزراندن و راگتنی دان مزراندن با ماوی که زود ریش لحریم کردستان همو اما نگنجکان من و نبونی که درفتی کار لکرتی تایبت قرخ کردنی پروژکان و دزبسر آگرتنی لین ما فيها كي تايبت بحزب أم بابتانا همو يبوته وي اوي كبازار نقشيته وعود الفتيكار كم بي هم لكرتي قشتي هم لكرتي تايبت و او قنجشي كحسن دين صالح لندوتي بوي كعنده بوخي دروسكا أبيني لدنيا خالق همو يدرفتيكاري هي ناني هي أقري و أسايشي هي وجياني هي و بتايبتيش أبي سن لهندهك لها وريكانيان کچونه تولاتانی اوروپا و دنگو باسته که خوش و شوین جوان و سرنجرا کجه بین و دیمانانه کارگری انتیه که اکونه داوی او خاچخشیانیش که رکلام بوان بابتا کن و بازرگانی بمروفو کن در انجام بدا خواه بیتو کاریوی که جماری که زور لسامانی مروی ایما که سامانی گوری امولاتا و سامان مروی او کونه زیف و لیچونیک بردوام اچه تا در او واد بجیه هلو اکویتا شون خونیک که زور جار او خونه با کابوس و با کارسات و با حالتی که زور متسیداری تراجیدی کتایی پیده
0: بله دکتور جناب تانوکو لبری سروکی لیجنه پیوندکانی دروی پارلمان که لرابردو دا هاولتان زور دا با گران نوی کجبرانی کرد با تایبتی کسو کاریشیان دستخوشیان هبا با جناب تان که توانیتان لگال یعنی بردام بن با دوزین و سراخی گنجان من لکجبران لدرو لروسیا لبیلاروسیا لیبیا با تایبتی لم دویانه دا تا کهی بم شوازه مثلا حوالی نخوش لین عزیزانی نو دا بیستین یعنی کردکان کجبران لولاتانه یعنی ایو لگال پیوندی کانی دروی ولاتان کارتان کردو بوی که ریوشوینی که سلامت دوزن رو بوی کجبر رو کردکن یا خود بگرن و یا خود بمین و لدست قاچق چیگن رزگاری بکن
1: ایما بردوام روزانه لحولاین یعنی لگل کومل اکی زور لوانی که توشی کشا بن لولات جیوازکن هر ایستا کومل خلق منی دست بسرن لتونس همان لتایلند همان لبولغاریا همانه ليونان للبنان لكومله كولاتي تريش و هر ولاتيك بجوارك لسيستمي قضائي خوي مامالين لغلاكا هنده جار دست فلكن بودي پورت كردنوان و هنده جاريش بهنده قولات هي يعني بسال و دوسال حكمي او كسان هدا كا توشي ام جور رقية ابن و خلطين بقا تخصيه كان جوازينا يسعيا بيئدن لما طاركان أزور بعساني أزان ريكا و جوازنا يسعيا رقنا دربو كسا قشتقا جيري تسليم بوليزة كري در انجام روبروي يأدادقا كريتوا يعني بداخو هنده جال لهنده قولاتا يسوك قولاتي شوكو تايلند او دو همین سامین جاره خلق من لیوه اجیره و ایمه لو لیوه سفارت من نیه قنصولی من نیه حتی نونری که رسمی حکومت عراقی لینیه من مجبوره بم با پیوندی اسلامی کانی خوم لگل کسایتی که اسلامی قصب کم بزانم کسی لتایلند بناسی او بروا لغی خواه حوالک من بو بپرسی زور جاریشم برزانی که ارونز هیچ زمانی نازانن غیری کردی لیا توشی اوابن که لکوی لتایلند مترجمه که کردی بو پیاکی که بتوانه حالی ام برزه بو محکمه شرح که در اینجا نتوانه دفاع لخوی بکارنه تو متکیشی قرستر ببه ایمه بردوام لحوله این لگل همو سفارت کانی عراق لو شونانی که سفارت من هبه و لو شونانشی که سفارت من نیه مثلا چندین جا لبنغازی بنمونه لیبیا من کجبرم هنا و تو هل رگی پیوندی اسلامی خومه و یعنی بهنده کسایتی اسلامی تکلیفم لیه کردون خلقی هم نردو بولایی او دست بسر کراوانی خومن لو ولاته و لیو توانی و انا کاریان با اصان کن لگل پولیس کن قصب کن و خدمتی هم کن با ماوی کتاب گرن او بو ولاتی خومن شکل بنغازی عراق تمثیلی دبلوماسی نیه تنها لترابل سیتی و بنغازی حکومتی کتر ایبا بر ریوان علم جوره بابتان منظور هیا و بردوام ایما روزانه یعنی اما بشه که گرنگ لکاتی من همو روزگ اگری همو روزگ بشه که گرنگی کاتی من بم موضوع و اروا ارزم کردن چل ری قنسولی و سفارتکانی عراق و لوشونه هبه و چل ری پیوندی تایبتی خو مواغر لوشونه سفارتی عراقی گنه بی اینجا لحرچی دولتی که به خیال تابه لموزنبیق و سنیگال و کینیا و امانه و بیگره حتی بگیتا ولاتانی یکو مغرب و لیبیا و تونس حتی بروی با ولات دورکانی یکو مالدیف و سریلانکا و هندستان و ماليزيا و اندونوسیا و تایلند و حتی بیتا با املا با ولاتانی یکو تاجیکستان و ترکیا و یونان و بلغاریا و تابرونتو با اروپای غربی حتی بگیتا امریکاش له همو امشونانه که بخیال تاده ام الحمدلله توانی و مانا کجبران رزگار کن لو جوره شونانه و بیان گرنین و کسو کاریان لرگی اصان کاری دوکومنت کانیان لرگی بسر کردنوان لزندانه کان و ترجیح کردنی او سفارتانی عراق که با ارکی خواین هستن و بدم هاولاتی کان و ببن و خزمتیان کن و لو شونشی که حکوتم اگر بيس سفارته قنصليه في العراق اللي نبو به من هول مداوه نزكترين قنصليه العراق سفارته العراق نبو بخمه قرد كموظف ايفات بكن لأولاته وبولاته شتر وكو مثلا جنوب افريقيا بشن بو موزمبيق بو بدم كوجبران وقالو شيوية با اسا زخدم كل دولة ماليزيا كسفارته العراق لماليزيا موظف ايفات بنيرن بو تايلند بو يبتشي سردانی او بر رزف که کلی جیرا و بدمی او بی یا خود هر نبو بی نبو بی به رگی اسلامی خوش ما و رگی پیوندکانی خوم و بو کسایتی نیو دولتی اسلامی یعنی که این ناسم اولم داو که خلکی که خیر خواز بخم سر خد بوی که خزمتی او پنابران بکن و مش الحمدلله بو تمایی هو کاری گرانوی هزاران پنابر و رزگار کردنیان لهندشون لدوزخی که حقیقی يعني لهندو لولاتانا باردوخي زندانا كان تواو خرابن ومترسي دارن وهندو كيشان فعلا كدزجير كراون لمرق رزقار كراون يعني كومالا قنجمان هنا يولا بنغازي سيدان الروش شو روش لناو بحرا سريان لتيك شوبو بلميان تيك شوبو بمحركي نمابو بناو او بتاوري مرجان كردو لناو شابولا كاني داريا سيشا و سيروش كاتيكا لدواجار بوليسي او كنارا وكاني او ولاتي ليبيا دوزي بونيو الحمد لله قرابونيو بو كنارا وكانو رزقاري كردون لمرجي كي حقيقي وبداخو هر يسا كومولك جنجي بيسروشون من لليبيا هيك قمانا كريخن كابل لداريا اتروش يقدانو دوانين كومولي جروبن يكو دوانين يعني يكيكلو جروباني كا ماوي كان مانجي بيجيستا من بيستم كان مانجي برليستا زي كيسي بشاش كزمون طبعا همو جنسياتي كتاية بلام بشاكي زوري شان خلق يريم كردستان بون و ئێستاش کۆمەڵێک لەو گەنجە بەڕێزانە هەردیار نزیکەی دە 12 کەسن هەردوو بارە گومان ئەکرێ کە لە دەریا خنکابن ئێمە زانیاری جۆراو جۆرمان بۆ دێ هەندێکیان کە گومان ئەکرا خنکابن دەست بەسەرن لە هەندێک شوێن ئێستا خەریکە هەندێک زانیاریمان بەدەستەکەوێ حتی لەو شوێنانەشی کە من تەنها بەوە نەوەساوم بە سەفارەتی عێراق و پەیوەندی تایبەتەکانی خۆم هەندێ جا هەوڵم داوە کە آخر جار بۆ دۆزینەوەی چارەنووسی ئەو وڵاتیانەمان کە لە لیبیان کۆبوونەوەیکم کرد لەگەڵ سەلیبی ئەحمەر خاچی سووری نێودەوڵەتی کە ئەوان لەوێ نێردەیەکیان هەیە لە لیبیا تایبەتە بە گەڕان بە کاروبارەکانی ڕێکخراوەکە کە کۆی ئەو کاروبارانەی ئەوان کاروباری مرۆیین لەوانە گەڕان بدوای پارێزگاریکردنی مەدەنیەکان لە کاتی جەنگ وە گەڕان بدوای شوێن خەڵکی ون بوو و دۆزینەوەی ئەو کەسانی کە زیندانەکرێن لە کاتی جەنگاوە گەیاندنی هەواڵیان بە کەسوکاریان ئەمە یەکێکە لە ئیشە گرنگەکانی ئەو ڕێکخراوە نێودەوڵەتیە داوام لێکردن کە ئەوان سۆراغێکمان بۆ بکەن لە هەندێ شوێنی تایبەت کە سەفارەتی عێراق ئەڵێ بۆ ئەو سجنانە لە دەست گروپی چەکدارایەوەی حکوومەت نیە ئێمە ناتوانین وەکو پێویست بارکی خۆمان هەستین داوام لە ئەوان کردووە بەڵێ
0: بەڵێ واتە لەگەڵ خاچی سووریش لەسەر خەتن بەردەوام بۆ سۆراخکردنی بەتایبەت گەنجە عێراقی و کوردیەکان بەتایبەتی کە ئەمانەی کە ئەم دوایە
1: بێسەر لەو هێڵانەی کەوتوونێتە سەر خەت لەگەڵی بە ئەخیرانە ئەوە خاچی سووری نێودەوڵەتی ڕۆڵیان زۆرە لە دۆزینەوەی خەڵکی بێسەر و شوێن و ڕۆڵی گرنگە بینن لە ڕزگارکردنی خەڵک لە زیندانەکان یانی کام ئاسانکردنی پەیوەندیان بە کەسوکاری و خەڵکی خۆیانەوە
0: دکتۆر وەکو حکوومەتی لیبیا هیچ بەربەست دروست ناکەن بۆ تاانی ئاسانکاریتان بۆ کەن دەسەڵاتدارانی حکوومەتی لیبیا مەسەلەن بۆی کە شوێنیان بدۆزنەوە یاخود ڕادەستی عێراقی بکەنەوە بنێرێنەوە
1: بێگومان حکوومەتی لیبیا حکوومەتی ترابلس لەڕاستی ئاڵۆزی چاکە بەرامبەر بە ئێمە بەڵام بارودۆخی زیندانەکانیان خراپە توانای دارایی حکوومەتە خراپە وڵاتە گروپی چەکداری زۆری تایەکاندێکیان باڵادەستن لە هەندێ شوێن یعنی غەیری ئەو شتانە نەبێت کە پەیوەندی بە وڵاتەکەت خۆیەوە هەیە هەڵسوکەوتی لیبیەکان لەگەڵ عێراقیە ڕێز و احترامی تایەوە تایبەتمەندیەکە دەن بە عێراقی و حتی بەرامبەر بە کوردیش نەزریان باشە بەڵام کێشەکە ئەوەیە کە ئۆخوتم وڵاتەکە خۆی خراپە بارودۆخی ئابووری خراپە بارودۆخی زیندانەکانی زۆر خراپە و ئەوەی کە ڕەنگە خراپ بێ بە قەناعەتی من کەم لە کۆنگرە ڕۆژنامە نووسیم وتوومە یانی سەرباری نرخاندنی هەر جوهدێک بۆ هاوکاریکردنی هاوڵاتیانی ئێمە بەڵام سلوکی سەفارەتی عێراق خراپە یعنی ئەوەی کە سەرپەرشتیاری سەفارەتی عێراقەکە لەوێ ئەو خراپە و ڕیتمێکی بۆ ئەم کارە داناوە کە ئازارێکی زۆر گەورە ئاگەیەنێ بۆ پەنابەرە داماوانە ئەمەش بەوەی کە دوای دۆزینەوەیان مەفروزە لە ماوەی هەفتەیەکە ئیشوکاری ئەو پەنابەرانە تەواو کرێ بۆ گێڕانەوەیان بۆ عێراق ئیشوکارەکانیش دڵنیام لە ماوەی هەفتەیەکە تەواو بن لەمە دوا ئەو پەیوەندی ئەکا بە حکوومەتی هەرێمەوە ئەڵێ ئەوە نەها وڵاتیتان لێرەیە بێ زەحمەت بلیتیان بۆ ببڕن با بیان گەڕێنینەوە هەر کەس ئێستا گوێی لەم قسەیە بژاڵێ لەوە باشتر حکوومەتێکمانەیە بلیت بۆ پەنابەرە بڕێ ئێمە سپاسی ئەگەر حکوومەتێکن خزمەتی خەڵک کا بزەمخ لە نەتیجە ئەمە خزمەت نییە چۆن تا حکوومەت بە بیرۆکراسیەتی خۆی مەبلەغی پارە تەخسیسەکا و لیژنەی بۆ دروستەکە و نازانم خەرجیەکا و بلی دەکڕێ و بلیتێکی هەرزانی دەستەکەوێ کە بۆ لە یەک تەوقی تا لەو تەیارە جێگەی دەستکەوێ بۆ 20 کەس و تا ئەم کارانە ئەکا ئەبێتە هۆکاری ئەوەی کە ئەو داماوانە مانگ و مانگ و نی و دوو مانگ لە زیندانە بمێننەوە بە زیادە زیان لەو تەوقیتی کە پێویستە بمێ بڕۆن ئەمەش بۆ خۆی گەورەترین زیان گەیاندنە بە ئەو هاوڵاتیانەی ئێمە ئیتر نازانم لە مەچی خێرێکی دیوە ئەم بەناو سەفیری عێراق کە خەریکی ئەم بەزمەیە ئیتر ئاگینا کەسوکاری ئەو خەڵکە دێنە لای من داوا کەن ئەڵێ نامانەوێ حکوومەتی هەرێم بلیت بۆ مناڵی ئێمە ببڕێ ئێمە بۆچی مانگێک و دوو مانگ چاوەڕێ بکەین لەبەر 4500 دۆلاری حکوومەتی هەرێم لێرە شەکرەمان بەرز بێتە و زەختمان یاری بکا بۆچی پێشمانی خۆمان ئەدەین و مناڵی خۆمان ناڵێ نانا بەیەکەوە بێنەوە لە ڕێی حکوومەتەوە بێنەوە ئینجا بۆ ئەوەی کە کامەرا بەرن لەناو مطار ريكلامي كي بيبكن يعني شتيكي زور براسي قيزونو بمعنى
0: براسي او ناكري شوازي لم شوازي مثلا لبري خزمتي نوكاني خود كاو كاريو اسنغاري بوبكي با گرين زياتريان بو سر قرس كي اول جاري كي ديكا اسنغي بو سر كوچ بران دكتور حسن يك تندروسي شتا باجني زور بز اگ دو پرسيار ولا من بيتو بزنين هاو كاري داري حكومتي عراق او هيچ هريم اماجت بيكر كي هاو كاري گني لو بابتو وكو حكومتي عراق مثلا لجني پرمدگان درو پارلمان لگا حكومتي عراق ستان كرد بي بو هاو كاري داري گرانوي كوچ بركان يارمتي دانيان هيچ كرا ولم بارو
1: حکومت عراق لدو قناغا هاو کاری باشی ایمان کردو ایمان من به شخصی که لم بوارا چالاکم لام بس بابتا جاری کن ایمان زیکی 4000 زیاتر لچوار هزاریش کوجبر من لبیلاروسیا هنه یا بو عراق که زوربین خلکی هرهم کردستان بون ببی اوی که به هر به طیاره عراقی ببی اوی کستو مصرفی بخین سر خلک و ببیاوی ایشک دو آخرین من راست و خود وای وی که یک دو جار حکومت خود تیاری نه خالقی نه دوای رایگرت پیوندیم کرد به سفیر عراق ل عبدالرحمن حسینی بود که تل موسکو چون بیل روسیا و بیل روسیا همیک سفارت منه ل موسکو دانیشی پیام دوتم او کج برایم تلفن کن لایف کن و پیوندی من پیو کن رجعت که کن فریان که این جناب تن ازان او سردمش حالشان سال پیش شالایی که گوره بود بو روشتن بو بیلاروسیا و لیو بیلاروسیا آسان کاری بو کردن به ویزا بروندو او لیو ایناردن بو دولتانی اوروپی بو افشار بخاطر سر دولتانی اوروپی گماروی که بو لسر بیلاروسیا لایبن او تفصیلی که باسی ناکن بزل مهم آسان کاری اکرد به هزاران هزار خلکی ام روشتن بیلاروسیا لیو ایچون سر حدود کانی لیتوانیا و لاتویا و پولند او ولاتانی که دراوسین لیوروپای لسر حدود بیلاروسیا لیوروپا ليو طبعا هرو نبه برنياته وستر سنور لو لاوا نعني بقرن وجاري كتر يعني إلا ببرا أولا برون ساقيان تي بردان أزار يعني دان هندي كان بففشيكا كشتن مكارساتي كي حقيقي بو خلق زاني أنا مفيلا و بلاروسيا أواني كردوتا أمرازيك بو بكارينان يندجي أوروبا و مسالة كزور متر سيدارة لس يعني كربا قرانوا اینجا هاوار یعنی که فریان من کون پاره نیا حجز نیا به هوتیل نیا پاره من پینام هاو منیش با سفیری عراق مود بوچی بردوام تاره تن نناردو چی والای وزارت خارجی و نقلالین بو جمعنی و نتوانین و کارب کن وطن باشا من چهار سری کم و تی چون چهار سری کم وطن مثل تلفون کم و سرکو مارالیم تاره بنیرن با خلق عراق تونی تر رزیل و شوق نب نوانه سمعتی دولت عراقن عیبنی عراقی لسه جاده بخیو پاره پینبیو لخلق پاره تو و توی ولایت کاری باشه که بتوانی آب کی تلفنم کرد با دکتر برهم صالح و که تست رو کمر بود پیامت و تم جناب دکتر او خالکه لسیاستی غلطی ملاتی محل هاتونی است آوانش هم عور عبروی عراقن تکه کم که جولایب کن ویم خالکه بگرنی نه و توی پیش نیارتی و تم پیش نیارم وی سفارت دل نتوانیم بودجه ترخان کن بله ما ایشی سفارت نیه ایشی دولتیه ما بودجه کمانه بر دست رئیس وزرا پیالن بودجه تواره اولی قومان عملی قومانه تلفونی بکه بو کازمی بله کومل تهره بینره با او خلق بیلاروسیا بین نوا بس پاس و دو ساعت حوالی پیدامو تیو و لگل کازمی قسم کردو و ام شو تهره اچی برو بیلاروسیا و حتا کوتا کجبر لیو بین تهره ارواتو اهنینه تو نزیکی چوار هزار کس من بو شوی سواز بو خواه لبیلاروسیا هنه و بو عرق و زور به زوری شن سانه و تیانه تو هم بلم خلق کریمی کردستان بون اگر مبالغه نکم لسانه و ترنگ خلق کریم بود برحال اول و حالت یک حالتی دوم سالی پر که کتایی حکومتی سودانی بو عفوان هد سرطایم ساله یعنی نک سالی پر هشتا سودانی لحکومت بو کتا وقتی سودانی بو اما تقریبا ستو هشتانه وط کجبر من للیبیا جیری خوارد بو حکومت یارمی شرچی بود بلی تبرم بلی تبرم بلی تینا بری زور دو اکوتن لنتیجه او تین جمعه رکان زور و امانه و ازات دوانه که اون دوانه که ماوی که باش دوانه خستن سفارت و حکومت من روشت ملای سودانی کتابه کم بوبر دوام دیکر اوتم کومل کجبر هیا به زحمت تایاریشی عسکری بنیره و او کجبرانه بهم

باسی قنوت لنیوی دوهمی شوانی مانگی رمزان داو لکو تارکاتی ویتری دوی عیشا دا قنوت اخوین ره براسی و شکانی قنوت که پیغمبری سرور مندرو دی خواه لسر بدیاری کردوا زور گرنگو پرمانایه خوازیارم امام برزکان زور بخشوع و بو شانه داوه لخوای متعال و برحم بکن و بپاره نوا که اگر یک قنوت من قبول ببید خیری دنیا و قیامت من دست اکوه معناکی اللهم اهدنا فی من هدیت خواه هدایت من بده لریزی اوانه دا که هدایت داون وعافنا فی من عافیت لش من ساغ که لریزی اوانه دا که لشت ساغ کردون وتولنا في من توليت سرپرشتي و هاوكاري من بكا لريزي اوانه دا كسرپرشتي و هاوكاريان اكيت وبارك لنا فيما اعطيت وبركت بخرا او رزق نعمتاني بيد داوين وقنا شر ما قضيت بمن پاريزا لو نخوشي و ناخوشياني تو برياري لسر اديت هتا ايرا لجماعتا بوي بس آمين بكا لمولا وصف سناي خواي قوريو آمين مكو بس جو بقرا فإنك تقضي ولا يقضى عليك بيقومان بريار تو ايدي كز برياري لسرتونية وإنه لا يذل من واليت وبيقومان كسي زليل نابت تو سر پرشتيو هاو كاري بكيت ولا يعز من عاديت وكسي قورنا بيت كتود جايتي بكيت تباركت ربنا وتعاليت ذاتي تو بيروزو مقدسي اي پروردگار مانو بلندي فلك الحمد على ما قضيت سپاس بوتو لسر هر برياري ايدي نستغفرك ونتوب اليك داواي لي خوشبوند لي اكينو واز لغناه اهينينو اگرين وبولايتو

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد

0: درود بحری نور روژ ایمانیکانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا توشوی ری هتا هتا یون اشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنو ایمانتان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبة محمد صلى الله عليه وسلم سنوري آوابون خمو بيري رزقاري إيمانو رهي لباران رحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
1: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
2: عليك السلام
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

0: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
1: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بويلنا هميانا بس برنجي محمود
0: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: جوبيستي رادوي سبيدا اف ام بن لا سرهردو شابولي 106.1 106.3

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: Keşane çare serebi.
1: Ne xoy be zeb çeşş man ne boy. Hiç zavay zeb ne hoş man ne kirdi o ki akış mı xoy betem antır bu.
2: Ay esa ho karak çi ya ka genci esta zuci abne wala ya gan bablin ba am ki şa komalat ya kan na xalka zor bu. Kiş legal day kare na ke kor legal ba kare na ke ho karak bu çi.
1: Ho karak zayn suna ki yani ruhmu o ne ma hamu ex meşki xoy davta o mobil u flim u çavle kari u lesel awaya.
2: هو کار بوی که کش کمالاتی کن زیاد.
1: الله زیاد دبی. اول سال ویدا که اول سال ویدا که اول دل اول اولی. سرچیا.
2: سرچیا. اول تری هندک خلقش.
1: سرچی کنده نزدم سر سر چونه؟
2: دور که وقت نول عینی پیروز اسلام و رن مایه کن.
1: اگر دینی اسلام یعنی ایمان و شتیان با قوت بی ولای دینی بگرن قط شتی وار نداد. اسلام اگر اتو درتون بو لگر کسی نه حذی دروس کرد. اگر تو زج استغفر الله کرد و ذکر کرد درت فرع دبيت خوراكي دريا اي تون اگر لا يدين او ان هبيت قد اش شهر نادات والله
2: هاو مان بدر ويك على دوري سفريكو او بينو اسا كونا بينو اسا دراسه لگه دراسه احسن اگر مرحبا يگنا كان بوشي جرتو
3: والله بم سوشيال ميديا بم بم انترنت بم موبايل بم مرز مو او بو گوربونی شارکان شو د کوتنه و خدمت کو کار دی اکتری هر چا نه ګرې چې هر دور دوری شین دی کو په سال اکتری نه ګل کو برازا برازا نه نسید
2: اه حل چی یا چاره سر چی بو ای که ما جاره کې تل دور یک کو بینو چون بلې کې شو ازا کان کم کین
3: وا هر او یې ک د ګر راګا نه کان با ګواز کی چاګ کن بو او موضوع خد اش کنه لګر خدمت کو کار شعب خو یا
2: اصلا دور کوتنه ولا رن ما کان عینی پیروز اسلام او وای کی خو پیغمبر خو هان مادن بو بو چاکه کردن لګل یک تریا او رولی
3: زور رولی هو واز بی ملانی عینی له خط وکان له خط مش معکان زور باسی امو زعان وکنو بی ګرنو بو
2: اسی ان کردو
3: با پی پی وزنا والله با پی پی وزنا
2: دایته کابل له داد لوي کا زانانی عینی له تارکان هینیا باس لن بابتان حکومت اصلا رولی هی لویکه که شخزانگان زیایی کرد ولی که پلانی هبی با سر سرکنی که شی موچه و دابین کردنی هاوکاری با گنج
3: او گولتین که شی با گنجکان و با فرمانبران بران که پار خق معاشی نیو پاری نبی او مشاکل کن رو ادا
2: ما اجازه دروسه
3: سلو اجازه درو بزه ما نه لکه دا شی زیاو کان تو پاره نبی که تو شرط می سبی و سلام علیکم
4: والله رنگ کێشەکان زۆر ئالۆز بن یعنی با بڵێن چەند لایەنێک و چەند شتێک بەشدار بن لاهینەکە یەکەم شتێک کە با بڵێن کۆمەڵگەی کوردی ڕاگرت بوو بە ڕای من لە پێشترا مەسەلەی دینداری بوو دینداریەکی قوڵی ناو خەڵکەکە کە خەڵکی ڕاگرت بوو بەڕاستی دینداری وای کردبوو ڕێز و احترامێکی زۆر لە نێوان ژن و مێردا مناڵ و باوک و دایکە خوشک و برایە اما ام لا انا دين داري تو تو كال بو تو خلق زور كم هني لي يعني
2: بابلي شي وايك دكتور يعني شي وايك دو كال بي تو هو كاري كال بنو
4: جارنا هم هو كار بي بو كال بو نو ايوا هميش خوشي بو تكيشا بو او نقطه يك بس كم مسلي تاولي كريم تبعيت بو بو ثقافاتي خلقي تر اما بو تو هو كار ويك هم دين داري كال بي تو يعني يستاب ونمونا خلقي زور تي توجيهك توركو ملايتي بيشتر مسلسلات مسلسلات هر بردوام است يستا موديلو نازانم كتا موديلو نازانم يعني اسا ثقافتو شد بون بوتا اوي بام لان كالتور بوتا اوي كا تو خوني قنجك بوتا بابا تيك توكر ببيتا يوتيوبر ببيتا هين يعني ثقافتي دينداري وثقافتي كومالايتي وامانا لما انا ورقري زاني اشتياق هيج قال زيركي ميشكو زيركي سعي كتنو انا اشتكي تر هي بيوتر زيركي كومالايتي كاما غنج امشتهر نازاني نازاني زيركي كومالايتي تشي تيكالموني نا كومالاي نا كومالغا خوت ايش بو خوت ازمونه بيوري غري ابيت شو اما كيشا كما كات ولا نيوان خلقه نتوانيني هلكردن بيكو بەڕاستی یعنی نقطەیەکی گەورەی کێشەی بینی ژن و مێرد ئەوەیە کە هەر لە سەرەتاوە نازانێت لەسەر چ ئەساسێکی کیان گرتووە من شتێکم خوێندەوە دەوڵەتێکی وەکو مالیزیا لە نەوەتەکانە ئیحسایی کردووە کە ڕێژەی جیابوونەوەی ژن و مێرد دە سەدا بیست ئەمە چۆن عیلاج کردووە چون تو اچی بولای دکتور که به فحصیکت بدسته

باسی قنوت لنیوی دوهمی شوانی مانگی رمزان داو لکو تارکاتی ویتری دوی عیشا دا قنود اخوین ره براسی و شکانی قنود که پیغمبری سرور مندرودی خواهی لسر بدیاری کردوا زور گرنگو پرمانایا خوازیارم امام برزکان زور بخشوعا و بوشانا داوا لخوای متعالو برحم بکنو بپارینوا که اگر یک قنود من قبول ببیت خیری دنیا و قیامت من دست اکوه ماناکی اللهم اهدنا في من هديت خواه هدايت من بدا لريزي اوانه دا كهدايت الداون وعافنا في من عافيت لش من ساغك لريزي اوانه دا كلشت ساغ كردون وتولنا في من توليت سرپرشتي و هاوكاري من بكا لريزي اوانه دا كسرپرشتي و هاوكاريان اكيت وبارك لنا فيما اعطيت وبركت بخرا او رزق نعمتاني بيد داوين وقنا شر ما قضيت بمن باريزا لو نخوشي وناخوشياني تو برياري لسر اديت هتا ايرا لجماعتا بوي بس امين بكا لمولا وصف سناي خواي قوريو امين مكو بس جو بقرا فانك تقضي ولا يقضى عليك بيقمان بريار تو ايدي كز برياري لسرتونيا وإنه لا يذل من واليت وبيقمان كسي زليل نابت تو سر پرشتيو هاو كاريب كيت ولا يعز من عاديت وكسي قور نابت كتو دجايتي بكيت تباركت ربنا وتعاليت ذاتي تو پيروزو مقدسي أي پروردگار مانو بلندي فلك الحمد على ما قضيت سپاس بو تو لسر هر بریاری ایدی نستغفیروک و نتوب ایلیک داوائی لی خوشبوند لی اکینو واز لگناه اهینینو اگر رین و بولای تو

0: درود بحری نور روژه ایمانیکانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا توشوی ری هتا هتا یون اشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنو ایمانتان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبة محمد صلى الله عليه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهي لباران رحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
1: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
2: عليك السلام
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

0: بنابی خواهی گورو مهربان سلاوتان لبیوم کاتتان باش بیسرانی برز و خوشویز لها برنامه لگل نویناران دا با قسمتان گشتینو لالقه شنو لبرنامه که امرو پرسی کوچبران بازدکین بابزانین ماوی که پرسی کوچبران و چون دروی گنجانی کرد به طیبتی زیادی کردو ها کاری زیاد بونی کوچی گنجانی هرم با درو چیه که ام ماوی زیاد بوا تا کی حوالی بمشوی ناخوش لباری کوچبران و للاین عزیزان منو دبیستین با قصه کتن لسرم پرسه زور برز دکتور مسنا امین سروکی فراکسیون یگرتو لپرلمانی عراق کاوکاد لبری سروکی لجنه پیوندیکانی دروی پرلمان لگل مانه دکتور سلاوی خواه لبه
1: سلاو برای برزم سپاس لکم
0: دکتور سرطه باباز لما بکنین کماوی که کوچی گنجان لحرم بودر و زیادی کردوا اگر پی من بلی حکاری اما چی اگر با من باز کن
1: سرطه سلاو رز با بیسرانی با رزی سپیده لراسیا ام بابتا بین و بین شپولیک با کوچ دروزه بی لگل گرمبونی بازار قصخصی کن و لگل بلاو کردنوی هندک ریکلام بلاو کردنوی هندک دنگو باس گیندنی هنده گنجو رسم گرتنیان و نادنوان خلکی که زور اکو نجر کارتی کرتنی او ریکلامانو سر حالا گرنو برواکن بم قاچاق چیه دزبرانو خوان خنن او مترسیکی جدی که بدا خوانده جار زور بکار ساد بر نتایجه کانی کتایی ده تا ها کارکی اگر ریتو بشه که بر ریکلامی ام قاچاق چیانه بلا مگره ما بگرینو سر رگو ریشی ام دیارده رگوریشه ام دیارده لناو بیکاری هجاری نبونی درفتی اهنگه کی باش نتوانینی پیکنانی خیزان و هاوسری اما نبوته هکاری اویدان مزراندن و غاگتنی دا مزراندن با ماوی که زود ریش لحریم کردستان همو اما نگنجکن من و نبونی که درفتی کار لکرتی تایبت قرخ کردنی پروژه کن و دست به سرا گرتنی لین مافیای که تایبت به حزب ام بابتانه همی بوته هوی اوی که بازار نگشیته و او در فتی کار کم بی هم لکرتی گشتی هم لکرتی تایبت و او گنجشی که چندین سال خرندیتی بوی که عینده بخوی دروس که ابینه لدنیا خلق هموی در فتی کاری هی نانی هی اقره و اصایشی هی و جیانی هی و به تایبتیش ابیسن لهنده که لها و رفانیان کچونه تولاتانی اروپا و دنگو باسته که خوش و شوین جوان و سرنج را کجه بین و دیمنانه کارگری انتیه که اکونه داوی او خاچخشیانیش که رکلام بوان بابتا کن و بازرگانی بمروفو کن در انجام بدا خواب بیتو کاری وی که جماری که زور لسامانی مروی ایما که سامانی گوری امولاتا و سامان مروی او کونه زیف و لیچونیک بردوام اچه تا در او واد بجیه هلی و اکویت شون خونیک که زور جار او خونه با کابوس و با کارسات و با حالتی که زور متسیداری تراجیدی که تایی پیده
0: بله دکتور جناب تانوکو لبری سروکی لجنه پیوندکانی در پارلمان که لرابردو دا هاولتان زور دا با گران نوی کوچبرانی کرد به تایبتی که سوکاریشیان دستخوشیان هبا با جناب تان که توانیتان لگال یعنی بردام بن با دوزین و سراخی گنجان من لکوچبران لدر و لروسیا لبیلاروسیا لیبیا به تایبتی لم دویانه دا تا که بم شوازه مثلا حوالی نخوش لین عزیزانی نو دا بیستین یعنی کردکان کوچبران لولاتانه یعنی ایو لگال پیوندک کانی در ولاتان کارتان کرده بوی که ریوشوینی که سلامت دوزن بوی کوچبر کرده کن یا خود بگرن و یا خود بمین و لدست قاچق چیگن رزگاری بکن
1: ایما بردوام روزانه لحولاین یعنی لگل کومل اکی زور لوانی که توشی کشا بن لولات جیاوازه کن هر ازتا کومل خلق منی دست بسرن لتونس همان لتایلند همان لبولغاریا همانه ليونان للبنان لكومل كولاتي تريش و هر ولاتيك بجورك لسيستمي قضائي خوي ما ملايين لغلاكا هندجار دست فلكن بودي پورت كردنوين و هندجاريش هندج ولات هي يعني بسال و دوسال حكمي او كسانه دا كتوشي ام جوره رقية ابن و خلطين بقا تخشي كان جوازينا يسعيان بيئدن لما طار كان أزور بعساني أزان ريكا و جوازنا يسعيان ريقنا دربو كسا قشتقا جيري تسليم بوليزة كري در انجام وبروي دادقا كريتوا يعني بداخو هندجال لهندق ولاتا يسوك ولاتي شوكو تايلند او دو همین سامین جاره خلق من لوي اجيري و ايمالوك لوي سفارت من نيا قنصلي من نيا حتى نوني كي رسمي حكومتي عراقي لينيا من مجبورة بن با بيواندي اسلامي كاني خوم لقل كساعتي كي اسلامي قصب كم بزانم كسي لتايلند بناسي او بروا لغي خوا حوالك من بو بفرسي زور جاريشن برزاني كارونز هج زماني نازان غيري كردي لیاتو شی اوا بن که لکیل تایلند مترجمه کی کردی بو پیاکی که بتوانه حالی ام برزه بو محکمه شرح که در انجام نتوانه دفاع لخوی بکارنه تو متکیشی قرستر ببه ایما بردوام لحول این لگل همو سفارت کانی عراق لو شونانی که سفارت من هبه و لو شونانشی که سفارت من نیه مثلا چندین جال لبنغازی بنمونه للیبیا من کجبرم هنا و تو هل رگی پیوندی اسلامی خومه و یعنی بنده کسایتی اسلامی تکلیفم لیکردون خلقی هم نردو بولایی او دست بسر کراوانی خومن لو ولاتا و لیو توانی و انا کاریان با اصان کن لگل پولیس کن قصب کن و خزمتی هم کن با ماوی کتاب گرن او بو ولاتی خومن شکل بنغازی عراق تمثیلی دبلوماسی نیه تنها لطرابل سیتی و بنغازی حکومتی کتر ایباب الروا علم جوره بابتان منظور هیا هو بردوام اما روزانه يعني اما بشي كي جرين لكاتي من هم روجيك ادري هم روجيك بشي كي جرين كاتي من بم موضوع وارواح ارزم كردن شل ري قنصلي سفارت كان العراق ولو شنو هبي وشل ري بيوندي تايبتي خو مو اگر لو شنو سفارت العراق يعني به ان جا له هرشي دولتي كب خيال تابع ل موزمبيق و سنغال وكينيا و امانه و بیگره حتی بگیتا ولاتانی یکو مغرب و لیبیا و تونس حتی بروی با ولات دورکانی یکو مالدیف و سریلانکا و هندستان و ماليزيا و اندونوسیا و تایلند و حتی بیتا با املا با ولاتانی یکو تاجیکستان و ترکیا و یونان و بلغاریا و حتی بروی با اروپای غربی حتی بگیتا امریکاش لهمو امشونانه که بخیال تاده ام الحمدلله توانی و مانا کجبران رزگار کن لو جوره شونانه و بیان گرنی نو کسو کاریان لرگی اصان کاری دوکومنت کانیان لرگی بسر کدنوان لزندانه کان و ترجیح کردنی او سفارتانی عراق که با ارکی خواین هستن و بدم هاولاتی کانه و ببن و خزمتیان کن و لو شونشی که حکوتم اگر سفارت و قنصلی عراقی لیه نبو به من هولم داو نزیکترین قنصلی عراقی سفارت عراقی هم بوب خمه گرد که موظف ایفات بکن لولات و بولاتی شیتر وکو مثلا جنوب افریقی بچن بو موزمبیق بو بدم کج بران و الو شیوه با ایسا زختم کردو لمالیزیا که سفارت عراق لمالیزیا موظف با ایفات بنیرن بو تایلند بو بچه سردانی او برزف که کلی جیرا و بدمی او بی یا خود هر نبو بی نبو بی به رگی اسلامی خوش ما و رگی پیوندکانی خوم و کسایتی نیو دولتی اسلامیانی که این ناسم اولم داو که خلکی که خیر خواست بخم سر خد بوی که خزمتی او پنابرانه بکن و ماش الحمدلله بو تمایی هو کاری گرانوی هزاران پنابر و رزگار کردنیان لهندشون لدوزخی که حقیقی يعني لهندوك لولاتانا باردوخي زندانا كان تواو خرابن ومترسي دارن وهندوكي شان فعلا كدزجير كراون لمرق رزجار كراون يعني كومالا قنج من هنا يولا بنغازي سيدان الروش شو روش لناو بحرا سريان لتكشوبو بلميان تكشوبو محركي نمابو بناو او بتاوري مرجان كردو وسلال ناو شابولا كاني داريا سيشو سيروش كاتيكا لدواجار بوليسي او كنارا وكاني او ولاتي ليبيا دوزي بنيو الحمد لله قرابوني او بو كنارا وكانو رزقاري كردون لمرجكي حقيقي وبداخو هر يسا كوملك جنجي بيسر وشون من لليبيا هيك قمانا كريخن كابن لداريا اتروش يقدانو دوانين كومولي جروبن يكو دوانين يعني يكيكلو جروباني كا ماوي كان مانجي بيجيستا من بيستم كان مانجي برليستا زي كيسي بشاش كزمون طبعا همو جنسياتي كتايا بلام بشي كيزوري شان خلق يريم كردستان بون و ئێستاش کۆمەڵێک لەو گەنجە بەڕێزانە هەردیار نزیکەی دە 12 کەسن هەردوو بارە گومان ئەکرێ کە لە دەریا خنکابن ئێمە زانیاری جۆرا و جۆرمان بۆ دێ هەندێکیان کە گومان ئەکرا خنکابن دەست بەسەرن لە هەندێک شوێن ئێستا خەریکە هەندێک زانیاریمان بەدەستەکەوێ حتا لەو شوێنانەشی کە من تەنها بەوە نەوەساوم بە سەفارەتی عێراق و پەیوەندی تایبەتەکانی خۆم هەندێک جار هەوڵم داوە کە آخر جار بۆ دۆزینەوەی چارەنووسی ئەو وڵاتیانەمان کە لە لیبیان کۆبوونەوەیکم کرد لەگەڵ سەلیبی ئەحمەر خاچی سووری نێودەوڵەتی کە ئەوان لەوێ نێردەیەکیان هەیە لە لیبیا تایبەتە بە گەڕان بە کاروبارەکانی ڕێکخراوەکە کە کۆی ئەو کاروبارانەی ئەوان کاروباری مرۆیین لەوانە گەڕان بەدوای پارێزگاریکردنی مەدەنیەکان لە کاتی جەنگ و گەڕان بەدوای شوێنی خەڵکی ون بوو و دۆزینەوەی ئەو کەسانی کە زیندانەکرێن لە کاتی جەنگاوە گەیاندنی هەواڵیان بە کەسوکاریان ئەمە یەکێکە لە ئیشە گرنگەکانی ئەو ڕێکخراوە نێودەوڵەتیە داوام لێکردن کە ئەوان سۆراغێکمان بۆ بکەن لە هەندێک شوێنی تایبەت کە سەفارەتی عێراق ئەڵێ بۆ ئەو سجنانە لە دەست گروپی چەکدارایەوەی حکوومەت نیە ئێمە ناتوانین وەکو پێویست بارکی خۆمان هەستین داوام لە ئەوان کردووە بەڵێ
0: بەڵێ واتە لەگەڵ خاچی سووریشا لە سەر خەتن بەردەوام بۆ سۆراخکردنی بەتایبەت گەنجە عێراقی و کوردیەکان بەتایبەتی کە ئەمانەی کە ئەم دوایە بێسەر
1: لەو هێڵانەی کەوتوونێتە سەر خەت لەگەڵی ئەخیرانە ئەوە خاچی سووری نێودەوڵەتی ڕۆڵیان زۆرە لە دۆزینەوەی خەڵکی بێسەر و شوێن و ڕۆڵی گرنگە بینن لە ڕزگارکردنی خەڵک لە زیندانەکان یان لانی کام ئاسانکردنی پەیوەندیان بە کەسوکاری و خەڵکی خۆیانەوە
0: دکتۆر وەکو حکوومەتی لیبیا هیچ بەربەست دروست ناکەن بۆ تاانی ئاسانکاریتان بۆ کەن دەسەڵاتدارانی حکوومەتی لیبیا مەسەلەن بۆی کە شوێنیان بدۆزنەوە یاخود ڕادەستی عێراقی بکەنەوە بنێرێنەوە
1: بێگومان حکوومەتی لیبیا حکوومەتی ترابلس لە ڕاستی ئاڵۆزی چاکە بەرامبەر بە ئێمە بەڵام بارودۆخی زیندانەکانیان خراپە توانای دارایی حکوومەتە خراپە وڵاتە گروپی چەکداری زۆری تایە کاندیشان باڵادەستن لە هەندێک شوێن یعنی غێری ئەو شتانە نەبێت کە پەیوەندی بە وڵاتەکەت خۆیەوە هەیە هەڵسوکەوتی لیبیەکان لەگەڵ عێراقیە ڕێز و احترامی تایەوە تایبەتمەندیە گەدەن بە عێراقی و حتی بەرامبەر بە کوردیش نەزریان باشە بەڵام کێشەکەوەیە کە ئۆخوتم وڵاتەکە خۆی خراپە بارودۆخی ئابووری خراپە بارودۆخی زیندانەکانی زۆر خراپە و ئەوەی کە ڕەنگە خراپ بێ بە قەناعەتی من کەم لە کۆنگرە ڕۆژنامە نووسیم وتوومە یانی سەرباری نرخاندنی هەر جوهدێک بۆ هاوکاریکردنی هاوڵاتیانی ئێمە بەڵام سلوکی سەفارەتی عێراق خراپە یعنی ئەوەی کە سەرپەرشتیاری سەفارەتی عێراقەکە لەوێ ئەو خراپە و ڕیتمێکی بۆ ئەم کارە داناوە کە ئازارێکی زۆر گەورە گەیەنێ بۆ پەنابەرە داماوانە ئەمەش بەوەی کە دوای دۆزینەوەیان مەفروزە لە ماوەی هەفتەیەکە ئیشوکاری ئەو پەنابەرانە تەواو کرێ بۆ گێڕانەوەیان بۆ عێراق ئیشوکارەکانیش دڵنیام لە ماوەی هەفتەیەکە تەواو بن لەمە دوا ئەو پەیوەندی ئەکا بە حکوومەتی هەرێمەوە ئەڵێ ئەوە نەها وڵاتیتان لێرەیە بێ زەحمەت بلیتیان بۆ ببڕن با بیان گەڕێنینەوە هەر کەس ئێستا گوێی لەم قسەیە بژاڵێ لەوە باشتر حکوومەتێکمانێ بلیت بۆ پەنابەرە بڕێ ئێمە سوپاسی ئەگەر حکوومەتێکن خزمەتی خەڵک کابرزەمەخ لە نەتیجە ئەمە خزمەت نییە چۆن تا حکوومەت بە بیرۆکراسیەتی خۆی مەبلەغی پارە تەخسیسەکا و لیژنەی بۆ دروستەکا و نازانم خەرجیەکا و بلی دەکڕێ و بلیتێکی هەرزانی دەستەکەوێت کە بۆ لە یەک تەوقیتا لەو تەیارا جێگەی دەستکەوێت بۆ 20 کەس و تا ئەم کارانە ئەکا ئەبێتە هۆکاری ئەوەی کە ئەو داماوانە مانگ و مانگ و نیو و دوو مانگ لە زیندانە بمێننەوە بە زیادە زیان لەو تەوقیتی کە پێویستە بڕۆن ئەمەش بۆ خۆی گەورەترین زیان گەیاندنە بە ئەو هاوڵاتیانەی ئێمە ئیتر نازانم لە مەچی خێرێکی دیوە ئەم بەناو سەفیری عێراق کە خەریکی ئەم بەزمەیە ئیتر ئاگینا کەسوکاری ئەو خەڵکە دێنە لای من داوا کەن ئەڵێ نامانەوێ حکوومەتی هەرێم بلیت بۆ مناڵی ئێمە ببڕێ ئێمە بۆچی مانگێک و دوو مانگ چاوەڕێ بکەین لەبەر 4500 دۆلاری حکوومەتی هەرێم لێرە شەکرەمان بەرز بێتە و زەختمان یاری بکا بۆچی پێشمانی خۆمان ئەدەین و مناڵی خۆمانە ناڵێ نا بێ بە یەکەوە بێنەوە لە ڕێی حکوومەتەوە بێنەوە ئینجا بۆ ئەوەی کە کامەرا بەرن لەناو مطار ريكلامي كي بيبكن يعني شتيكي زور براسي قيزونو بمعنى
0: براسي هو ناكري شوازي لم شوازي مثلا لبري خزمتي نوكاني خود كاو كاريو اسنغاري بوبكي باغراني زياتريان بوسر قرسكي اول جاري كي ديكا اسنغي بوسر كوچ بران دكتور هچنك تندروسي شت باجني زور بس اگر دو پرسيار والله من بيتو بزنين هاو كاري داري حكومه عراق او هيج هريم اماجت بيكر كي هاو كاري ني لو بابتو وكو حكومه عراق مثلا لجني پرمدگان درو پارلمان لگا حكومه عراق ستان كرد بي بو هاو كاري داري گرانوي كوچ بركان يارمتي دانيان هيج كراو لمبارو
1: حکومت عراق لدو قناغا هاو کاری باشی ایمان کردو ای من به شخصی که لم بوارا چالاکم ل بس بابتا جاری کن ایمان زیکی 4000 زیاتر ل 4000ش کوجبر من ل بیلاروسیا هنه یو بو عراق که زور بین خلکی هرهم کردستان بون ببی اوی که به هر به تیاری عراقی ببی اوی کوشتو مصرفی بخین سر خلک و ببیای شک دو آخرین من راست و خود وای وی که یک دو جار حکومت خوی تیاری نه خالقی نه دوای رایگرت پیوندیم کرد به سفیر عراق ل عبدالرحمن حسینی بو که تل موسکو چون بیل روسیا و بیل روسیا هم یک سفارت منه ل موسکو دانیشه پیام دوتم او کج برانه تلفونه کن لایف کن و پیوندیم من پیو کن رجعت که کن فریان که این جناب تن ازان او سردمش حالشان سال پیشش شالایی که گوره بود بو روشتن بو بیلاروسیا و لیو بیلاروسیا اصلا کاری بو کردن به ویزه بروندو او لیو ایناردن بو دولتانی اوروپی بو افشار بخاطر سر دولتانی اوروپی گماروی که بو لسر بیلاروسیا لایبن او تفصیلی که باسی ناکن بس المهم اصلا کاری اکرد به هزاران هزار خلکی ام روشتن بیلاروسیا لیو ایچون سر حدود کانی لیتوانیا و لاتویا و پولندا و اولاتانی که دراوسین لأوروپای لسر حدود بیلاروسیا لأوروپا ليو طبعا هرونه ببرناته وسر سنور لولا وانا يعني بقرن وجاري كتر انو الا ببر اولا برون سجان كبردان ازار يعني دان هندي كان بفي شك كوشتن كارثات كي حقيقي بو خلق زاني انا مفيلا وبيلاروسيا اواني كردوت امرازك بو بكارين يعني ندجي اوروبا و مساله كزور متر سيداره بس يعني كربا قرانوا اینجا هواری انا کل فریان من کون تارنی حجز نیا به هوتیل نیا پاره من پینا ماوا منیش با سفیری عراق مود بوچی بردوام تارتان ننادو چی والای وزارت خارجی و نقل و من بوجه منی و نتوانی نو کار بکن وطن باشا من چهار سریک کم و تو چون چهار سریک کم و تو مثل تلفون کم و سرکو مارلم تاره بنیرن با خلق عراق تونی تر رزیل و شوق نبنه وانا سمعتی دولت عراق عیبنی عراقی لسا جاده بخیو پاری پینا بیو لخلق پارتو و تو ولا کاری شی باشه که بتوانی او کی تلفن میکرد با دکتر برهم صالح و که تاثیر کمر بود پیام ود و تم جناب دکتر او خالکه لسیاستی غلطی ملاتی محل هاتونی است اوانشم عور عبروی عراقن که کم که جولیب کن ویم خالکه بگر نینو و تو پیش نیاره چی و تو پیش نیاره ما وی سفارت دل نه تو این بودجه ترخان کن بلام و ایشی سفارت نیه ایشی دولتیه ما بودجه کمانه بردست رئیس وزاره پیالن بودجه طوارئ اولی قومان عملی قومانه تلفونی بکه بو کازمی بله کومل تهره بینره با او خلک اللی رو بیلاروسیا بین نوا بس پاس و دو ساعت حوالی پیدا موتی و لگل کازمی قسم کردو و ام شو تهره اچه برو بیلاروسیا و حتا کوتا کجبر لیوه بین تهره ارواتو اهنینه تو نزی که 4000 کس من بوشیوه سواز بخواه بیلاروسیا هنه و بو عرق و زور به زوریشان سان نو وقتی آن تو امبلم خلق کردم کردستان بودن اگر مبالغه نکنم سان نو وقت رنگ خلق کردم بود. بر حال اول و حالتی حالتی دوم سالی پر که کوتای حکومتی سودانی بود. عفوا هد سرت ام ساله یعنی نک سالی پر هشت سودانی ل حکومت ابو کوتا وقتی سودانی بود. اما تقریبا 180 وقت کوچبر من ل لیبیا جیری خورد بود. حکومت یرمی شرچی بود بلی تبرم بلی تبرم بلی تینا بری زور دو اکوتن لنتیجه او تین جماره کن زور و امانه و ازیت دوانه که اون دوانه که ماوشی باش دوانه خستن سفارت و حکومت من روشت ملای سودانی کتابه کم بوبر دوام لیکروتم کومل کجبر هیا به زحمت تایاریشی عسکری بنیره و او کجبرانه به هم بگوازه تاولا لیبیا بیانینه تاو و عراق بس پاس او سودانی موافقه کرد و وزارت دفاع تاریخی برحال گری عسکری نرد لیبیا و لطرابلس و هنانی و بغداد و وهنا يبو هولير جبه تايبت و جاري دوميش تقريبا هشتا كسيان يعني ما بو لتيارة كجيان نبو بو جاري كتيريش قشتكي أسماني ترق خراب دوائي وراستو خروج دوائي هم تر او كوش براني ليوش بو هنا يعني حكومتي عراق وكو هاوكاري راستو خو امي كردو وكو او تريش دبلوماسيتي عراقي وسفارتكان لراسيا يعني ليبيا اللي دركي كاما من استاذ ممكن بلام توابي او سفارتان انت كم المملم لقل كردون يعني بسباسو زور باش هاتون تسرختو بالدرجات جواز جواز بلام بجدية موضوع كان ورقلتو وبني امش لو لجنة علاقات خارجي ك اما سرپرستیاری وزارت خارجین رولی که گرنگی هی بوی که با ریز و بین بدم دا کاری کن منو و ریز لمنفی اولاتی کن من بگرن
0: بله زور سپاس با برز دکتور مسنا امین سروکی فراکسیون یک رتول پرلمانی عراق او کل دبری سروکی لجنه پیوندکانی دروی پرلمان بردوام لسر هیلا با سراغ کردنی او کوچ برا کردانی که لولاتان بیا سروشون با گرانویان و هاو کاری کردنی سپاس دکتور
1: سرچاوم برازم سپاس
0: برزان هر وقت ازانن که کوچبران کرد به تعبتی لمس چند سالی رم را بردوده زیاد بوده که هکاری کی زورش که اما به هی نبودی اشکارو نبودی جیانی کی شایسته بوب جیو جیانی ان گنجانی ملاقات به تعبت هرمی کردوسان رجی مرگو هاتون هاد دگر نبر که امش دوباره کسکاریان ناراحت کرد لبروی زور نیگرانن به حالتا که زور جالب تعبت لب بالویزانی مثلا بونمونه لتونس و قاهره و بلغاریا و یونان زور جار کشم با دروز و بطبطی لبنغازی علی لیبیا که کجباری که زوری کود گرند راونه توا به هیوه انشاءالله بالویزانی عراق لولاتانش لسر هیل بن لبلغاریا و یونان و لبنان و قاهره و تونس و چند ولاتی که دیکش با اوی که بتوانین سراخی کجبار کرده کن و عراقی کن بکن و بیان گرن و با کسو کاریان و شادیان بکن و به جوری تازه ترین امریش که لیداری برو براتی کجبرانی ولامدانی و قیرانکان اداری راپرین لاتشان سالی رابردو دا زیاد لا 500 کوچبر لیبیا و گرین راون تو هرمی کردستان و تا کوچبری کرد بون گرین راون تو هرمی کردستان که زور بی امان خلقی سنوری اداره را پرین بون که سوکاری کوچبر کانیج لحرم زور جان نیگرانی دار برن لابی سرشون بیونی رولا کانیان که بشه که دا سالت درانی هرم خوان کم ترخم لوی که جیانی که شایستیان با دابین نکرده با گنجان که بجه جیانی هم بکن بلام بشه که گنجکان لگل قاچاقچیکان که بفرستی زانن بشه لقاچاقچیکان که آلوگوریان پیپکن و بیان بنده روی ولاد بپاره یکی زور دواتر تسلیمی قاچاقچی دیگه دکرید با اوی که امانه با پاره پیا کردن و با انبابتانه بکاریان دیانن که مش حالتی که متسی داره و او گنجان پناه با رگه مرگو هات و نهات دبن و دست نداره و هیوادارین دا صلاح دارانی هرم و دا صلاح دارانی عراقیش هولی جدی بدن بو گرانوی کوچبر کردکان به تایبتی لسنوری راپرین و نوچکانی دیکا که کوچبری که زور رویان لدارو کردو ایساش بیست رو شوینن که به هیواین چرنوسیان با کسو کاریان عشناب نو شاد منو بمجورا هاتین کتایی القیم رو لبرنامه لگل نونران دا لرادوی سپید افیم تا القیگی ترو برنامه که دیگه بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

0: کاتژمێر دوو بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لخواي قورة دواكم يارمتي من بكات امشويش بو بحثي كهين خزمتنا برحم كرمي خواي دس من بقريتو لخطا وحلالا من بداو نيت من خير عملش من ان شاء الله منطبق بر نيت من بكات بحثی که امشو گرک من لخزمت تانا بیجمی بشاره که ما مساقانع و شروعی اکم که بیربتنی و بحث کوه دل را گرتن بخیلی بو دبی کاک بحاوسر بناحق بو ایشینی دل برادر دلت با پر لپشکو بیه